أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكناً

salihan ku def lu bax ñi ngi wax batay ci ñi jël ayam yi diko foy man amila salihan ku def lu bax jang alquran jangal ko sa njabot dundu alquran yar ci sa njabot dimbele wa alquran jappale daara yi man amila ku def salihan yu bax yu demé ni fali nafsihi bopam la ko defal waman asaa ku def lu ñaaw jango alquran dimbele wo ñu alquran jangalo ko sa njabot diko foye mom alquran fa alayha la nga def ci sa bop rek lay wacc fi ci aduna ak ci alakhirah ثم جناوغا الى ربكم ترجعون يين نيب ني دون ديف لو باخ ني دون ديف سافان با نيب لا نيو ديلو الى ربهم تي سين بروم سوره الجاثيه ايه فوك اك جوروم يالا نرا ولقد اتينا جوخون نانيو بني اسرائيل بنو اسرائيل جوخون نانلن الكتاب تيري با نيو واخ تورات والحكمة أقام خام فقه والنبوة أكو يوننت يب يالا جوخون نكو بني إسرائيل ولقد آتينا جوخون نانيو بني إسرائيل الكتاب تيري با دي تورات والحكمة أقام خام فقه والنبوة أكو يوننت يي جوخون نانكو بني إسرائيل ورزقناهم نورسد لن من الطيبات كيتاي وفضلناهم نتن لن تك لن على العالمين تكو من دي في سين جامونو لولو لب تبارك الله يالا دفلون نكو بنو اسرائيل الصحابي من والمقصود من ذلك تسليته صلى الله عليه وسلم ملني كونان كو بول مر يو محمد ci ni la sa nit ñi di wedde ndax joxon nañ banu israël téré ak xewal yu magam ak sant ñu won yalla xana noor ci jubaji ga lolu motax kon yow li ñi def bu mu la naxar lolu tam mi ngi ci tafsir bu ñu wax asitu sawi ala jalalayn te jukib ñentel ba xatum juroom ben fuk ak juroom man ci suratu al jathiya aya fuk ak juroom ben وآتيناهم نجوخ لين بينات يلير من الأمر تبين فما اختلفوا ووتونوا إلا من بعد ما جاءهم لدد جنابهم لين ديك لي العلم قم قم بوير من محمد يالله كيون بابا دال لن يتم لي ووت من بعد ما جاءتهم الحجج والبراهين والأدلة القاطعة على صدقه صلى الله عليه وسلم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم قل لن تخا ووت بغيا بينهم بو غنك سين ديغنت مودي كنيان فتيرلو بغد نجيت لولا مولن تي باي يني نك تي اندك رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام فخر مني والمقصود من الآية التعجب من هذه الحالة لأن حصول العلم يوجب ارتفاع الخلاف من آية جيدي جنجل مير مو ييمي مو تي نك لا خام خام فوم امي رك ووت دا ورا ييكتيكو في نك خام خام نك سبب بو خاني بي دي اندي اك ووتي موتاخ سين جوبلو واي du won xam xam bi dong waye seen djiblu way kon lañ ci doon djiblu moy talabu riyasa bëgg jité ak ne ci kanam lolam lu len dal lola len ko tek loli ko wax moy al faqr razi ci atafirul kabir djikki ñaar ko djom ñaar xatum ñetti meer ak djom ben fuk ak djuroom suratul jathiya aya fuk ak djuroom ñaar inna rabbaka sabrum يقضي دنا أت بينهم سين دي جنت كان يوم القيامة بسبت غوائب فيما كانوا فيه يختلفون
fima ci lepp lo xamne kanu nekkon nañu yaqtalifuna fihi donte wute ñepp lu nit wute ci kaw fuf buñu deme yowmal qiyamati lepp la tabarak wa taala di atté ba mu leer nañ inna rabbaka yaqdi baynahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yaqtalifun wa huwa jalla wa ala الذي يفصل بين العباد يوم القيامة أو يفصل بين العباد يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين وفي الآية زجر للمشركين أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم العاتية الطاغية تبارك الله آية جيكون من تكبار مشركوني لأن وقنا يني جار فني جار من جكون جارون bu ngeen moytuwul ñu jaar ak yeen fan jaar nak ñoom wa in uttum udna su ngeen defé la ngeen defoon ñu defati lañu defoon su ngeen deful duñ defati yalla net ni banu israël nim leen joxé téré nim leen joxé fiqh nim leen joxé nubuwa nim leen digé nar leena acci ëlëk nim len wërsegal ci al tayyibat mu ne fuma ginaaw gana ba banu israël jeexale te moy mission musa jeex mission isa ñew jeex fuma ginaaw gana ja'alna ka def nañu la yow muhammad ala shari'atin ci lamp bu leer ci shari'a bu leer min al amri ci bin nga wara ak te shari'a yow yaak saw xet ñu def la ala tariqatin wadiha wa minhajin sadidin rashid min amri di lol moy sharia sharia la yalla wax yoonte bi nak ne ko fattabiha top ko mom sharia luma la wax ci tacc de ko doxale non luma la wax ci kuray de ko doxale non lepp luma la ci wax ci mom sharia bobu nang ko defe nima la ko sante ولا تتبع بلطفنا أهواء الذين لا يعلمون بنيخ نيغا خامني خاموني مانام يالا في بيب تيرال بو نتي كاو سوف بودول شريعه يالا نكو تودي بنيخ بيب ات بيب لوا بو خامني تدن نتي كاو سوف يالا تبارك وتعالى نينكو تودي بنيخ شريعه من الامر فاتبعها تقبل شريعه ولا تتبع بلطب اهواء الذين لا يعلمون بنيخو نيغا خامني خاموني بنيخو نيغا خامني خاموني كون مونيكو تيرل نان تيرلال نان لاي يون و لير نيك سيستم بو جوب تي مانا جوبالي سي ميروم دين نانكو توب ليپ لوما لا سي وحيو سي ميروم دين جي جوب جي نانكو توب tebul top banexu ñi nga xamne la ya'lamuna al-baydawi la tattabi ara al-juhal at-tabi' li-shahawat wa hum ru'asa quraish haythu qalu irji' ila dini abaik al-baydawi ala zada jukib ñettel qatum nya ñet temir ak ñaar fuk ak ñet bul top banexu ñi nga xamne la ya'lamuna yalla neena mbollem ludul sharia banex la te ñeko teural la ya'lamun ndax ki teural sharia moy ki xam aduna fi element yi ci nek niñ koy bolé ba mu nek ben assemble nit ci element yi la bok nature bi ci la bok bay may ci la bok ndox mi di taw ci la bok énergie bi ci la bok nan lañuy def nak ba coordonner len ba ñom ñepp ñu and te duñu yakalante loolay yalla rek moko xam ku dul yalla mëno coordonner digënté nit ñi ak nature bi mëno coordonner sax digënté nit ñi ak nit ñi loolu motax yalla ne ñooñu la ya'lamuna qamuñu ñi coordonner dig bayna tabi'ati wal insan wa bayna al-maddati wal insan wa bayna ar-ruhi wal jasadi yoyé bañ ca lotté ngir top ko nak motax yalla mune bu len top luddul sharia motax
ay ji ñu tollu lu am solo la ci jamono yi ñu tollu ci suma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha top ko bu yemun ci top ko rek waye mu ne wala tattabi' ma ng lay téré nga top ahwa allazina la ya'lamun ñaar yef la ma ngi digal nga top li di la téré nga top lenen lu dul mom suratu zukhruf aya fuk ak jurom ñet innahum ñi lay teureulal ludul sharia innahum mbollem ñi nangu wuta top sharia te bëgg nga top ludul mom lay yukhnu anka munu ñu la fegal minallahi ci yalla su la nare mbugal shay'an dara munu ñu la fegal ci yalla su la nare mbugal shay'an dara wa inna adh-dhalimina tatun kadika te moy ñi nga xamne nangu ñoo top sharia ba'duhum awliya'u ba'd ñom dañu xarito ba'duhum len ci ñom awliya'u ba'd xaritu ñu jëdess lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñu ko ragal moy seen kilifa war na kon fum len jaar lo ñu jaar fa fum len joxoñ ñu top fa wallahu waliyul muttaqin amma zalimun ton kadi nak ñom ba'dhum awliya'u ba'd ton kadi yu goor yi ak yu jigen yi ay xarit lañ yalla nak neena mom moy kilifa moy xarita kep ko xamni ki jangi bok ci muttaqun hadha wax jina basairu ay xam xam la basairu ay leral la linnas wa hudan jubla wa rahmatun yermandela li qawmin ci nit ño xamne yuhinun dinañu gem yalla gem go xamne gi gem gu wer la ci ñoom hadha basairu linnas wa hudan wa rahma li qawmin yuhinun suratu al-jathiya aya fanwer yalla ne am hasiba ndax dafa yaakaar allazina jatarahu as-sayyiati ñi nga xamne dañuy faggu aw ñaawteef ndax dañoo yaakaar an naj'alahum ñu def leen allazina amanu ñu mel li ñi gëm wa amilus salihati te def lu bax yalla day laaj mu ne ñi def julu jubuji te baaxul ndax dañoo defé né yawmal khiyam luñu ñëw rek ma yémalé lé nak ñi gëmon tay def lu baax ab laaj la ndax nit dina am ñaari surga ni surga bi xeyal tol surga bi xeyal tol benn surga ba tedd né gëm di nelaw wala muy ataya ba ci def xey tol ñu ñëw ñom ñaar waccëndo añalo ndax kenn dana am ñaari mbindaan ci sa kër mbindaan mi indi wali igiwom lenam tabarkallah tok di rab mindan me ñew duggu ci wajwa genné ndab ya raxas dem marché tok ké mom lim fété moy tok di korasi rek ya ni muné ndax ñaari mindan ñi da ñem su wër dé kenn ki di korasi ak def yeuf sax ndax wëru dé dina ko fét yalla dé lay ndax ñi nga xamné fuñ tolli def njubuti di wax lu njubuti di def lu jibaji ndax dina len yemal ak ñinga xamne amanu wa amilu salihati gem nañ yalla te def lu bax sawa'un mahya'um wa mamatuhum seen dundu yem ak seen de sa'a ma yahkumun li ñuy atté lu ñaaw la ci kanam tuuti dañu delu ci waat ci xaj bi ci dess insha Allah alhamdulillah mune sawa'un mahya'um wa mamatuhum sa'a ma yahkumun suratu al-jathiya aya ñaar fuk ak ben yalla neena wa khalaqa Allahu ta'ala bind as-samawati asman wal ard mo bind suuf kon mom sañna teural sañna diglé sañna téré وخلق الله السماوات والأرض
bil haqq ci deug wali tujza agit ñu mëna fay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam faggu won ci lu baax ak lam faggu won ci safan wahum la yuzlamuna te kenn du len togn afara'aita man ittakhadha ilahu hawa ay ji may bëgg jang sababu nuzulam manam li ko tax wacc moy nenañu abu jahlin dafa wër kaaba ga benn bis genn guddi andak benn yéefar buñ wax al walid ibn al mughira ñuy waxtaan ñom ñaar ba ak ci mbirum